نسرح يا أهلي من تتركوني كل يوم الجرح يكبر وانا على فراقكم مقدر أسير يا أهلي ماذا بتخلوني صارت كم سنة ما جئت

يسويها عنده. انا كل يوم قبل يشيل انا كل يوم انت يا اهلي تصحون من النوم وفاض الصدر بيه وانا به

رجل موقف رجل احساس وانت تريد بايدك تسيرني انا ابقى الشعر مليان حد الموت وانت تضيع باكر